0: بلاص تم كفاه فيه.
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كانزايا عرمان امبيازيان دا تيرا كده تايدان باوب شيكا دي منونا نفيتندران عرزان منونا نفيتندران زانيا دي مياس فاتس ميات سيزا كور فامياسا امفابانسونا عرمياسا نيابانديا نفيتندران ما تيتكا ما ينو نمبادكان فرانيس نانانغانا عرنيس نتاكن تيفانا فوزانتيا رانيس فولونا كولونيل ميكايلا Faharoan Malagasy miaramiainga ary sahatsika no miteneny zany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka ny solotiany zany a, fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany. Kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony hotanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاستم كفا فيه.
1: والله بفي أروفة أنا كسبان بفي ده أنتي أم بتصير أندري نيريف كمان ده ريت ريت فتصير فكاي تان راي بيان ده رابي تندري أم في ده راي سيفوتن فلانة أنا تيسة نقول لكم أن في ده رات ما نقوله ده تيس
2: فأروفة أنا تاج سوا ده منو راف كنيم بوتا مناو راف تارا ده منو كسبوسي منو أرتانا ساتيا ما تاوا تفرماتا ده تيسياتون زانكو de faro manarakaraka an'izay koa manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony hoaretiny intsony izahay ny kasiboziko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara mikobana tsara mihamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravi tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanandosanandro inefatra isanandosanandro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rova tena amin'izao ve manao kasiboso ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravi tsara
4: fiarova tena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefa nzao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de mety ohatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony ieteny sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفاف فيه.
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاش دي متايش سمانا بي رو زاناتيك رو ومالاغاش وانا رو نانتي فاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي رغيت انا جوكيو لتاكنازة دي بانا بي شيك ار بانا بي ام لافن ريت ريت عرباتنا دين عراتسينة سي عربانا كوركلونة تار نيساينة سي نفنا ستين فنا نو ماول زينو تين فلامتا ام نيما مالاغاس دي عدزينة ني تيني تين بيرينين تين مالاغاس عرصي عزقوة دنوين اليوي فتين بارتن فلازاناس ينفنيا اليو ما بياسنوي تين ريني زي امبنارنا نينكيزي Ariam ptanamnia, reusutuavna, sikulsaina, malagasi.

0: بلاص تم كفافي.
1: نان زانا كان رانا لوا سمارت يفا منو تقول نقول تيتك لوا ولا نديك لوان سكة منو تقول زان نقول لهم شو أتانا سيلارا نانا ليك تان أنا تقول لك أنا لك لا تي نيان تينا نيان يوم نيا أتند لا تكديو فسكة منو كاس بستون نقول بس نيتير زان لفا تبعتي نعم من تكون أتوا فتني أرساس Jadi cerita apa sih di bawah ini yang sah pun aku, jadi mati nulani bela manusia. Betul cah indra ini sini apa, kufula kufula ni fira munam sini aja. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, betul miasa le sah ya. Sama so mana burmelala san. Nanti nak tia. Nanti anu sport kel saya, apa itu ke miasa le sah. Ibu leh risakai bahawa fanatik, bahawa seni tarzan ni, emet mis fanatik, bahawa seni tarzan tu.

0: كلاش تمك فافي
1: إذا إنفادي سامني يوفنا توم سيتا سوسيولوجي نانا باكيفتا وي أندو تيكيا أنو كتا سيكولي فان بيوفانا نتانسا أمنوي فيفان داسي نمتاني ساتيا تساپاناي فان فيفان داسي تيكيا مالاقاسي نمتاني دي فيفان داسي نا ولا بانزيف سباك سمبادي باكا نيارين ووزانار زينو فيفان داسي تيكيا فاتسي ماكا دي ماميرن ماندركا كيتينيو لاسا سوبتا فانغالانا رينو فوتسي مدغاسكار سفانغالانا نسوسن مامي دي مفيو لاستيك زي زنو دي ايو يوزا فتامازو فيرينينيو تي ما باندير تيرت فيرتيريتن دي وي انداو انتسوينا نفهم فيتريتان تيرابيل سامي نوفال بابين وان مدغاشار فارايزون نمتوي دي اندوفا ديزك نزانا تيكي انكيتين سنتارينا كارابيتسو اليو ديزك ارى بيفي لومن سي ديزك ارى كولتين زي ميان دي تيكي راس دين زو منوفن فومبا فيفان رايسا تيكي مدغاشار تو فيفان رايسا نبانزيف منزيف فوتن ففيفان رايسا ناشو تي مال سو ما زابا واسي ونا تيرا مونا ميش فونا انتي مرارا ميش فونا انتي مالال ميش فونا انتي مالارا دندان فا ميش كيو نيو لامرارا يريو لرو سكاز نو لرو ميش نا دي فيتياز دي اتي انتو تيزان ميانتي فام تي كاريتا زي مرارا انتي مادagascar تي ساتيا أميتك لوفا سو وانزانك كيتيني سنترانك رامبيتسو أري أمني لالاني إيربانا سن فيم فيتريتا نوي منو فالبابينا أم لينوس ساتيا نايتا سو تيا فيرن نسو
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفاف